0: 报道称，在同美方协调之后，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨指示以军在黎巴嫩停火，但以军现阶段不会立即撤出在黎南部控制的地区。另有消息称，经形势评估之后，以军总参谋长扎米尔已下令在黎巴嫩南部停火。早前，以军据报在对黎巴嫩真主党发动袭击后表示，以军致力于遵守停火协议，并将继续消除对以色列和以军部队的任何威胁。美国总统特朗普日前提议可由叙利亚出手解决黎巴嫩真主党的问题，这一提议引发叙利亚可能军事干预黎巴嫩的传言。对此，叙过渡政府总统沙拉明确予以否认，强调叙利亚不会介入黎巴嫩事务。
1: 特朗普称赞沙拉是一位非常优秀的领导人，并暗示叙利亚可能会协助清除黎巴嫩境内的真主党。特朗普的相关言论引发地区争议后，沙拉明确表示拒绝关于叙利亚对黎巴嫩进行军事干预的提议。
2: وتفصيل اكثر يكون الظروف شوي اهدى، اليوم عندنا اكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان، ف وكل عدد سكانها 4 مليون، فعندنا مشكله كثير كبيره هناك، وما في افق لحل الموضوع الى هذا الوقت. طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا، نحن في ناس لسه بيطرحوا اشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، واعتقد انه هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن بنطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات.
1: 黎真主党曾是遭推翻的叙利亚巴沙尔政权的盟友。专家警告，若强行推动成立不久的叙利亚军队越过边境进驻黎巴嫩，不仅会破坏两国的政局稳定，更可能将整个中东地区拖入一场更大规模的教派暴力冲突。
3: هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حصول مثل هذا التدخل، هناك ما هو مرتبط بالداخل السوري، سواء الوضع الاقتصادي الهش رغم مرور أكثر من عام وسبعة أشهر على سقوط النظام السابق، أيضا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا، وإضافة إلى ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول الدخول باتجاه لبنان حتى من قبل الفصائل التي كانت تصنف ضمن ردع العدوان في مرحلة معينة.
1: 特朗普的提议在黎巴嫩引发广泛警觉，唤起了黎民众对于过去叙利亚长期干涉其内政的痛苦回忆。黎巴嫩官员也相应表态，强调叙利亚绝不会让自己被卷入黎巴嫩当前的政治与安全摩擦之中。
4: Trump's remarks appear to view Syria as no longer aligned with Hezbollah. However, no indicator that Syria wants to interfere directly in Lebanon. And the most likely scenario is Syria to play a role in border security and restrict the militant group's supply routes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 以色列常驻联合国代表达农19日在纽约的一场会议上，批评联合国秘书长特别代表帕滕在他所撰写的报告中将以色列列入性暴力黑名单。另一名秘书长特别代表弗雷泽高声打断达农发言，两人爆发激烈争吵。
5: You caved to the pressure. You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel.
6: I'm sorry, but
5: so,
6: I have to
5: wait,
6: make a point.
5: I'm
6: I have to make
5: now.
6: a point of
5: no,
6: order.
5: Be quiet
6: because this is what the chair
5: now.
6: should be doing.
5: You spoke,
6: I make
5: now
6: a point of order. They
5: you
6: should
5: spoke,
6: not be personal. It should not
5: you.
6: be personal.
5: You,
6: I'm sorry.
0: 达农随后要多次要求弗雷泽闭嘴，指以色列是联合国会员国，而弗雷泽只是为联合国工作。达农并要求弗雷泽离场，弗雷泽则坚称联合国掌握以色列相关机构实施性暴力的确凿证据。有媒体形容两人在联合国会场上这场口角丝毫不顾外交礼节。由于被列入性暴力黑名单，以色列此前已宣布和联合国秘书长古特雷斯断绝联系。下一节回来，我们继续关注。不满乌克兰袭击俄本土，俄方指军事回应将不再撤线。巴基斯坦西北部发生两起爆炸事件。
7: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发。